0: شرع بيني وبينها وحكم باللي كان وانا راضي بالحدث.
1: Hey listen, this is Streets Tune. No blueprints, no basic playlists, just straight up eclectic vibes 24/7.